0: تم كلاس تم كفاف هي
1: لفتي نميا كتا بيتا في تنجان دميالا تتنانا يزو زو وام زوفتون زو ما ينفي أو فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازولي نعم سايك نهي زيو عشا هي دين پيچان مولم زورو وچا كاشين جا نميا كتا بيران ونفو تلو لولا لول تي زاني رنجان ما يرا كورنجان كازمان مودا وام جيمناجو نفي زاني فما ينفي أو فوي تي تم تنانا وي سازي ديران سون تنمي سوي تمني پيشاني جيمناجو Vista di Tirana sono una de Beran, Dailar Molen Mulu, Tamburan Dalan England, the Fapina Faptadin, Nawim Tachang, the Malala Dalakan, the Lala News on a Tenaid Tami Volonin Jinja, Anam San Seran, Nefan, Putucha Nicaran, Moran Chang Uno, the Tan Pretani Fuktan, Pangazava Zavatan, Saikus and Zenaway from Canaliano Fakil, the staff of Wokangleran.
2: Tupsanezan Bananu, Tire, never let Tutufanet, Tuts and Nakatia, Leran, Fasarotel, Manambots and Lala. Te neva ne poav nigora te tu celle savatsana ton sario neva ni seva mandan volan fanambavana ni lalana kelio te neva miakatsa pesty atsati ambalana ra se fukel mo nan te eto amne mitsena vatena rampe te mukola kana te amne ana krede fandimbiasana pe mitsena male ulla makapiara te metsena te mias tsan fivoara mo te neva putike ta teraka mitsena tafna farafara te tsa te miakatsa te tsa vokana Te la samanu va feseria lavtsa peri ne neva ne la nyara pembola lavtsa ne eto manu va feseru nzat ne ta eta xosa

0: لاستم كفافي
1: شمي بوغي لي اولو هماروتنا لي انت ساتي ما تاوتش لي هو يفالوز تي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمز شي ماندي زيم زيم مساريكي زي ساتي كما تلو تي فيريسي تو كوزاي سنه ساتي كيريت همونو لو مالاكي ام زوفتون ناني كوزي ندير نفس هاي بامارو تشاكو هنا ني كيتو اكو افيلي مورا شي ليتاك لي اولو مزاكي شمي بوغي ساتي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezan matungana I tarai ko kumatelo ni virus tu tivago, but the gaskara ni ninda fa atu yansi montuliara musare.